0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: En route, blessing one, basing code one.
1: Listen, I'm going to see.